عليك مجانا اختي خارجة خارجة خارجة تل اربيرو كتشرب السيرو خارجة خارجة واحد جوج ثلاثة بمشى سبعتاش خالية كاميجانا اختي خارجة خارجة خارجة تل اربيرو كتشرب السيرو خارجة.